استووا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ

الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.